لي مال ما ندبخش سفر انت مغتشيلي طقا من هاني اكس هيدا توخيري بيتش سفر بيلك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نو اروندي دوري سيري داني كروزا متي يونكسي فيري طقا دم كاري لاك